0: ما هي الهاتي قليلا ما هي الهاتي قليلا
1: أشوي تا چو هي وا هي تيغا جو أمي لي جانو جا بي مي وي
0: مي لي أونو چو زي وي قام كولا
2: Kanagari ko, tan ko, galo ko, etovi, la ko, li ko, na, ijo.

0: ما هي الهاتي قليلة ما هي لها كالو كولا
1: أشوي تا چو هي وا هي تيغا جو أمي لي جانو جابي مي وي
0: مي لها أنو چو زي وي قام كولا
2: چو قالا نو كانا غا بي لي كو تان كو غا لو كو غا جو وي لا كو لي كو تان بي جو